da Blom Blom. وعلى البنكول عراني ايه وش اللي في ميت ستين ويد دبيك او بجامي قالي افك لويد دبيك اما فينا في